كل ما نسوفري كان صوفير قاقول حياتي عندي الروسات بدوب الكاسكيت كان بوجي يمين شمال في الميل مالات الحل هنا طلع لي الموفي شمس الحرية لانا السانسات طال قاسات ديما مبوكلي.